بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله العظيم من كل ذنب من معصيته من كل ما يخالف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا رب مولانا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الدائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ولادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالأم القرآن. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالأم القرآن. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين.